أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

السلام على رسول الله نيونغي وونتي سوره فاد ايه جوروم نيار فوك ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين يالا دي نك لي نك جار جار بو خامني بي سني مام ادم جارون نتا اك ابليس لعنه الله عليه يالا بن بيس تا ازل ولا بوك تي بو ياغ mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat

والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دغل نك ليكو جيتوون القران يديول بن تيري بوكو جيتوون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري يا مو صفانو دما دامي نيوتي اندك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب امو تي لن لو نيو ودنتي اك سمرام كون ايجي اشاره لا تي نيك جيمو نيك وحيو لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا داول بن داول ماس داول لير ولتام تي مختصر ابن كثير لا نيكو جيلي جوكيم نيتال خاتم تيمر اك نين فوك اك جيروم بن مصدقا لما بين يديه ان الله يلا بعباده تجامم لو خبير كبنكم بلي لي ني داف بصير كولن دي غيسلا واو